أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أدوك الله ولون أبا أبا جوكي أي أبا شاكيون باتوني كمي أتيا كاتمو الله لا أرو تيني أكابو سوية تومولا يشا بندا فمي تودوك مي مي لوي تجا ذكروك كيلو مادي ورا نمكيوا نكي كتماني كو سياسي كو تيكو دامو بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ege bi shewa e ka bo lekun si tori to ni la le sha la baraka ti awa yi o ni mo ni na gba la o ti ni o dun o ti sha mo fun oloko so mo ba ran ni mo kan se fa soro de lori la o ti ni ege bi shewa mo si wa lori joko awon chief man Abdullah Central Mosque Orile Agege Sheikh.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا

0: yanzu ga wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazalla Sheikh Nasiru Kabara akan makalla bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala hadhihi qulubina wa shafi'i dhunubina alhamdulillahi alamin المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الطاهر الممجد محمد بن الأمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتدبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقال القاضي فصلوا ومن تصدوا لإيه فصلوا يجي ومن تصدوا هذه في جسمه يجي تولى البيان ضد أكي مبران بايا نالي أن أدنتك نشو جبا صلى الله عليه وسلم يجي ومن علي سرينة جنجل جكي نعبن بيك بيلن بيك نباق نشو جبا صلى الله عليه وسلم

ذلكي لما ضل ذلكي جنبا جنبا كان يا أنزما سيقاضي لو أن لا إشاك سينا جهو

ما لعنة الله أنت لو بات لعنة تلجينا شكة أنت يبو أن لسنتي أبغى جوالي كياما لجيه سنتو لبارا جوا واتي إنروني بيسيلو وقدي بعلي

ما لعنة الله أنت لو بات لعنة تلجينا شكة أنت يبو أن لسنتي أبغى جوالي كياما لجيه سنتو لبارا جوا واتين رونو بيسيلو وقدي بعلي سواد لدي وني ياتو تبلاد بيجيني ابن مسعود قال الله بني يونسي الله ني القرآن يوصي باري الله ني وعبد التوغوت أتاري وانتين سيوسا توغوت كل ما يعبد من دون الله بقول تابتون سنين الله أبا تي وابن جوالي كياما وابلد الله أبا قال الأولى يكشر مكانا وضلوا عن سواء السبيل awon ile ni won ni sharu makana ni bi ti o de sinu ani ki a ma buru ni na ni wa dodo an sawai sabil awon won si le se won ti ye ko lu jona won mana ki sa wa te nso fun jona dele ga ba za gbe gele ga won o fa o karuwa ya bayi fun ipo alhamdulillah olon lo ran nabi sallallahu alaihi wasallam quran to si bi ra la yati li batil min bayni yadi wa min khalfihi nka ibu kini ka kan ole wo enika o wa yi ko gbogbo ba cha ti gbe lati dogbon si quran ko se dogbon si walillahi alhamd allahumma inna nahnu nazzalna kale adh-dhikra awala so quran kale wa inna lahu lahafizu awala sin ke si lan so an je ko wo baje okan be ba lo te quran to te gbegberun quran si je keke ko to di pe o jade asiri o titu bo ba jade na ba jade ta asiri o titu tori on be lo fi suduri ladina wo to le ilma awon yan fi so polo on be lo ti an si ha pa to ba ti ha to nu wo to so pe eleji ato si ti be lo polo o ti ma yin pe nkan mi ti wo olodun ti ke si quran e oro olodun oba ni olodun so fun ara re o si ke si ara iri awa muslimini ye ko lo ma baje ma lo o ko le ma daada to gbe lo ko mo wa wa ku wa kirima ko ko ndi edin ti oda ko ma se meji soro olohun quran oro olohun ba ni o ibn mas'ud wa bidiri radiyallahu anhu awoni so olugba wa ibn an ibn mas'ud olugba wa o wa so fa pe suila rasulullah sallallahu alaihi wasallama an al-ikrata wa al-khanazir هي مما مسخ الله وابن بليل صلى الله عليه وسلم يبي أبطان ليلي أتامل ليلي تاني سيا وانطلون تبارة إنجو شيني ساسي أكوبا ومالو سيكو يبي إما مسلم يبا دي سيواء وتتكى دي تيني ساسي أكوبا ومالو ليلي تاني ليلي أبيا سيكوبا واني أبطان لي فقال صلى الله عليه وسلم ان ابي وعدا يقي ان الله لم يهلك قوما او قال لم يمسح قوما الله الله قا جو كان ري تابي كو سو جو كان دي نكان مي فجعل له مثلا ولا عقبا كو واجك مو تون لوري با رارا تو لون با با مره او سي با مره تاني او تو لاون اليدي ان بي وين دي كرا داتا ولا خنازيره كانت قبل ذلك awon obo atawon elede won ti wa tele ko to di pe lohun pa awon eyan ti an lo deju njo satide re nitori na ki sa won ni ki se awon lori pa ntan ri o beto sallallahu alaihi wasallam imam muslim no gba wa